عينك احلى الروجينا مشي طابره في زوار اركبتينا او عينك احلى في المشينا زوج عباسيه تلاقينا في طريق مستغالي.

ya berdasarkan إجاشنا تويتي يا برسنا أوين هرقك أنا تباس لكبار جانتا شديدك وانا وين دار طردان نرجشاش كانو يرجشاش الوين نرجشي نكاور يجرون أبدادنا الحورية نكا نسنا نرجش الغزوات

دوزوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنة الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنة الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة